لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: شو صائد حبو بلطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

20 سنة طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما

أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت nota arabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية، نوتة عربية، كوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: الميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: معجب يبجمل يلعب لا تبعد عن تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عفتر
6: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.

من شفتك نشف دمي دم دم دم دمتك لسه ما واصل فني عيون الحلوة عيونها

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضنا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: مينوت عربية أغانينا هيك
1: زقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: لقيتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رباب
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لما اجتمعنا الحال ننسينا شو بدنا نقول لشو الحكي.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.
3: في رفران نصه بعدين دقة طيب يلا
4: بدون قام مثل شريط الكاسات اول شيء
3: عمياني. ايه بصير مش نورمالة
4: في فرق لانه الكاسات ابطأ.

0: هاي الطبقة المضبوطة
1: كيفك؟ هلا مثل ما كنت عبور؟
0: مثل ما ايه بس انه افترضي رح يتغير في مقطع تاني كلام، اعتبري الكلام خالص
1: كان الصوت غير شي هلا بيطلع.

0: ناخدها مره احسن.
1: ايه
2: مثل العادة؟
1: ايه منيح يا موعد.
2: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون بتعمل.
1: لا خلص انا مش كلها لانه في اشي بعمل عاملها.
3: نوتة اريبيا، نوتة اريبيا.
1: انت انت
2: بدنا نسجي؟
1: يلا ايه ايه كله موجود لحد هون. ايه
2: ايه
1: يلا
2: فينا.
3: نوتة اريبيا، نوتة اريبيا، نوتة اريبيا.

نوتة، نوتة عربية. نوتة، نوتة عربية.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota arabia.com نوتة عربية تستحق السماع.

نوتة، نوتة عربية. نوتة، نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
2: تيقتل هدرة اللي قلو
0: وكمان هي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت
4: نوتة عربية
0: .com نوتة عربية
4: تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia.
1: Nota. Nota Arabia.

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم رولا أبي حيدر.
1: ونستهل النشرة بالعناوين: الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية على الأراضي السعودية في ظل تجدد القتال مع القوات الحكومية اليمنية. إيران والإمارات تؤيدان بيانا لبريكس يدعو إلى ضبط النفس في الحرب، واجتماع مرتقب في عمان غدا بشأن مضيق هرمز بمشاركة طهران ودول الخليج. زيلنسكي يبدي استعداده للقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين، والكرملين يرفض. انتخابات عامة في السويد اليوم وتنافس حاد بين اليمين واليسار.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، أعلن الحوثيون أنهم هجموا بطائرات مسيرة وصواريخ قاعدة عسكرية في جنوب السعودية، فيما أفادت السلطات السعودية بأن مقذوفاً أطلقه الحوثيون أسفر عن إصابة شخصين في منطقة تقع على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن، وذلك بعد ساعات من إصدار الحكومة تحذيرات من احتمال وقوع هجمات. أحمد الدحاني من الرياض.
3: الدفاع المدني السعودي أعلن سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية كما ذكر البيان على أعيان مدنية في محافظة الطوال بمنطقة جازان قرب الحدود اليمنية. البيان أشار إلى إصابتين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات، وربط بين الهجوم القادم من اليمن والهجوم الذي نفذته ميليشيات عراقية على خط أنابيب شرق غرب الذي استهدف منطقة المدينة المنورة، فيما جدد مجلس الوزراء اليمني إدانة الحكومة بأشد العبارات للاعتداءات الحوثية على أراضي السعودية، معتبرا أن استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف المملكة يمثل عدوانا على مصالح الشعب اليمني قبل أن يكون تهديدا لجيرانه، ما يكشف طبيعة الأجندة الخارجية التي تتحرك في إطارها الميليشيا الحوثية. وأوقفت المملكة احترازيا خط شرق غرب الناقل لنحو 5 ملايين برميل نفط من شرق البلاد إلى غربها بعد استهدافه بمسيرات قادمة من العراق. أحمد الدحاني، الرياض، مونتي كارلو الدولية.
1: الحوثيون أعلنوا تحرير أكثر من 200 من عناصرهم الذين كانوا محتجزين لدى القوات الحكومية بعدما سيطروا على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر. من جهتها، قالت قوات الحكومة اليمنية أنها دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين بضربات على مدينة المخا الساحلية التي سيطر عليها الحوثيون هذا الأسبوع، فيما تتزايد أعداد النازحين هربا من تجدد المعارك. الأمم المتحدة أفادت بأن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ تموز يوليو، مشيرة إلى أن وتيرة النزوح تسارعت مع احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. وفي خطوة عدت مؤشرا على تقدم دبلوماسي بين البلدين اللذين تباعدت مواقفهما بسبب الحرب، وقعت إيران والإمارات على بيان مشترك صادر عن مجموعة بريكس يدعو إلى ضبط النفس في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. لميز زين الدين.
4: على هامش اليوم الأول لقمة بريكس في نيودلهي، التقى الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان بولي عهد أبو ظبي في لقاء هو الأول على هذا المستوى بين البلدين منذ اندلاع الحرب. الزعيمان ناقشا عددا من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار، كما الجهود الرامية إلى دفع السلام والتنمية في المنطقة، لكن من دون الإشارة إلى أي نتائج للمحادثات. إيران والإمارات وقعتا على بيان مشترك صادر عن المجموعة. البيان دعا إلى حماية المدنيين وحث على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، كما شدد على أهمية حماية التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، كما تدفقات الطاقة والأمن البحري. منظمو القمة ركزوا خلال محادثاتهم على سد الفجوة بين إيران والإمارات. وقبل اندلاع الحرب كانت الإمارات تعد شريكا تجاريا مهما لإيران، إلا أن أبوظبي أعلنت الشهر الماضي أنها قطعت التبادل التجاري والمالي مع الجمهورية الإسلامية، وذلك بالتزامن مع إعلان واشنطن شن حرب اقتصادية على طهران وتشديد العقوبات عليها.
1: الرئيس الصيني شي جين بينغ حث بدوره مجموعة بريكس على أن تكون صانعة سلام الدعم في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وذلك في كلمته خلال قمة للدول الأعضاء في نيودلهي بالأمس. دبلوماسيا أيضا أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وآخر الإجراءات التي أعقبت الهجوم على السعودية من الأراضي العراقية. باسل محمد مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد.
5: المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عراقجي تركزت على قرار السلطات العراقية بإغلاق الحدود العراقية الإيرانية وتفاصيل عمل لجنة التحقيق المشتركة العراقية الإيرانية بعد اكتشاف منصات إطلاق المسيرات على الشريط الحدودي بين إيران والعراق جنوب شرق محافظة ميسان. تداعيات إغلاق الحدود العراقية الإيرانية شملت روايتين: قيام مجاميع الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى الشريط الحدودي وإطلاق المسيرات ضد السعودية، وهذه الرواية تنفي مسؤولية الفصائل العراقية لكنها تعقد العلاقة العراقية الإيرانية. أما الرواية الثانية فتتجه إلى تورط فصائل عراقية بالهجوم على السعودية ثم هروب أفراد هذه الفصائل إلى داخل إيران بتنسيق مع الإيرانيين. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكد مجددا رفضه المطلق استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة دول الجوار، كما شدد على دور القوات الأمنية العراقية لتحقيق قوة الدولة ونزع السلاح خارج سلطة الدولة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: مصدر إيراني قال لوكالة تسنيم إن التفاهم بين إيران وعمان لا ينص على إعادة فتح مضيق هرمز على الفور، لكنه يضع الأساس الذي قد يتيح إعادة فتحه. وأضاف المصدر أن هذا الترتيب سيكون خطوة نحو ممارسة إيران سيادتها على المضيق، وأن إعادة فتحه تعتمد بالكامل على تلبية الولايات المتحدة لشروط طهران، وطهران أعلنت أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان غدا الاثنين بشأن مضيق هرمز، والذي أغلقته الجمهورية الإسلامية ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. ما الدور الخليجي الذي يمكن التعويل عليه؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الكاتب السعودي الاقتصادي عبد الله العلمي، وكان يتحدث لي ميس اسماعيل.
6: بالنسبة للدور الخليجي، طبعا نحن نعلم أن سلطنة عمان تستضيف اجتماع بين إيران ووزراء خارجية الدول الخليجية. لماذا؟ لبحث موضوع إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. حركة الملاحة عبارة عن one item أو حركة واحدة فقط من عدة مبادئ أخرى. أيضا علينا أن نتذكر أن إيران وصل سلطنة عمان وقعتا يوم الاثنين اتفاقا بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز. هذا مهم. الأهم هو تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في المضيق، لأن هناك عدة سفن تأتي تقريبا من جميع أنحاء العالم. أيضا لدينا حاملة الطائرات جورج واشنطن الأمريكية، هي الآن ونحن نتحدث تجري مناورات في المنطقة. لماذا؟ يعني المتوقع أنها ربما، أقول ربما، تستعد لمناورات مع تقليص عدد السفن التي تمر في مضيق هرمز.
1: الكاتب الاقتصادي السعودي عبد الله العلمي.

0: موعد بينما يستعد في 17 أيلول لمؤتمر دعم الجيش في باريس المعول على أن يعود منه لبنان بمساعدات عسكرية تساعده على انتشار جيشه جنوب نهر الليطاني تنفيذا للاتفاق اللبناني الإسرائيلي، بينما تربط الدول الأوروبية أي مساعدات للجيش بإحراز تقدم في خطة تجريد حزب الله من سلاحه. لا جولة مفاوضات ثامنة إذن، فيما إسرائيل تواصل اعتداءاتها وغاراتها وتتحضر لفتح جبهة جديدة في مرتفعات جزين، حيث آخر بنى عسكرية قوية لحزب الله في إقليم التفاح الذي يربط البقاع الغربي بجنوب نهر الليطاني ويمثل شريانا أساسيا لتزود حزب الله أسلحة ومقاتلين. السيطرة على هذه المرتفعات تعني إنهاء أي وجود عسكري لحزب الله في كل منطقة جنوب نهر الليطاني.
1: نوتة عربية.
0: وقائد الجيش العماد رودولف هيكل مدينة النبطية، وتفقد وحدات الجيش في زوتر الغربية في رسالة تطمين أن الجيش سينتشر فيها والدولة اللبنانية إلى جانبها. إن أولى نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد للقاء نظيره فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة 20 المقررة في الولايات المتحدة هذا العام، لكن الكرملين سارع إلى الإعلان أن هذا الأمر مستحيل. هذا فيما قال مسؤولون محليون إن روسيا شنت غارات جوية على عدة مناطق أوكرانية بالأمس، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات. محمد زاوي من كييف.
2: ساعات جديدة من التصعيد في الهجمات الروسية على أوكرانيا، قصف ضرب مقاطعات عدة مخلفا العشرات بين قتلى وجرحى في أوديسا وخاركيف ودنيبرو وسومي وزابوريجيا وصولا للعاصمة كييف. سلاح الجو الأوكراني تحدث عن استخدام القوات الروسية ل 128 مسيرة، أغلبها مسيرات نفاثة، إلى جانب صواريخ باليستية من طراز إسكندر وكورية شمالية من طراز KN-23، بالإضافة إلى صواريخ كروز وكاليبر أطلقت من مناطق متفرقة. سجلت أوكرانيا إصابات مباشرة في 20 موقعا وخلفت ضحايا وأضرار واسعة. في المقابل أعلن الرئيس الأوكراني تنفيذ قوات بلاده سلسلة ضربات بعيدة المدى استهدفت منشآت عسكرية وصناعية روسية، أبرزها كان استهداف مؤسستين تابعتين لصناعات الكيميائية في منطقتي بيرم وسمارة، إضافة إلى هدف لم يحدد طبيعته في البحر الأسود. وفي غضون ذلك قال زيلينسكي إن روسيا باتت تنتج نحو 140 صاروخا باليستيا شهريا، محذرا من أن مخزون أوكرانيا الحالي من صواريخ الاعتراض لا يكفي لمواجهة هذا الحجم من الإنتاج. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: شارك عشرات الآلاف في تظاهرات شهدتها مدن ألمانية عدة احتجاجا على صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الأسبوع الماضي. في السويد يتوجه اليوم الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد وسط تنافس بين معسكري اليمين واليسار، وتحضر في هذه الانتخابات قضايا الهجرة والأمن وأيضا مستقبل دولة الرفاه الاجتماعي. لميز زين الدين.
3: الانتخابات التشريعية السويدية تجري وسط تحول كبير في المشهد السياسي، فبعدما كانت الهجرة والأمن محور انتخابات 2022 يتركز النقاش اليوم على دولة الرفاه وتكاليف المعيشة كما الصحة والتعليم في ظل بلوغ البطالة نحو 9%. وقد اشتدت حدة المنافسة خلال الأيام الأخيرة لسيما بين المرشحين الرئيسيين وهما الاشتراكية الديمقراطية ماجدالينا أندرسون التي تولت رئاسة الحكومة لفترة وجيزة. على الجانب الآخر يبرز أولاف كريسترسون رئيس الوزراء الحالي المنتمي لليمين. كريسترسون الذي اتسم سجله بالحزم في ملف الهجرة ومكافحة الجريمة قال إنه يطمح للحصول على 4 سنوات إضافية لإعادة العظمة إلى السويد، في إشارة ضمنية إلى شعار دونالد ترامب الشهير. وقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس تقاربا شديدا بين المعسكرين، وفي هذا السياق قللت أندرسون من جهتها من حدة التوتر قائلة إن هذه الانتخابات ستكون متقاربة للغاية، فهكذا تجري الانتخابات عادة في السويد.
1: فقد الاتصال بعبارة على متنها 243 راكبا خلال إبحارها وسط أحوال جوية سيئة في سوارابايا في إندونيسيا إلى مدينة ساحلية أخرى، ووفق ما أفادت هيئة إنقاذ. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية على الأراضي.

0: السعودية في ظل تجدد القتال مع القوات الحكومية اليمنية. إيران والإمارات تؤيدان بيانا لبريكس يدعو إلى ضبط النفس في الحرب، واجتماع مرتقب في عمان غدا بشأن مضيق هرمز بمشاركة طهران ودول الخليج. زيلنسكي يبدي استعداده للقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين، والكرملين يرفض انتخابات عامة في السويد اليوم وتنافس حاد بين اليمين واليسار.
1: نشرة السادسة صباحا قدمتها لكم رولا أبي حيدر، شكرا لك رولا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
0: من أين ستبدأ أحوال الطقس سليم؟
1: نعم، للبداية ستكون من باريس، حيث سيكون الطقس نهارا صافيا وستصل درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية. ببرلين سيكون الطقس نهارا غائما مع هطول زخات رعدية من الأمطار، درجة الحرارة ستصل إلى 20 درجة مئوية. بالعاصمة الإيطالية روما الطقس سيكون صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة ابتداء من الظهيرة، ودرجة الحرارة ستصل إلى 30 درجة مئوية. بمدريد من المتوقع أن يكون الطقس معتدل طوال اليوم، درجة الحرارة أيضا ستصل إلى 31 درجة مئوية. أما ببروكسل فالغيوم المتفرقة ستسود الطقس يعني طوال اليوم، لكن درجة الحرارة ستصل إلى 19 درجة مئوية.
0: من أجل دور أوروبي عادل في القضية الفلسطينية،
1: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع عادل طفي.
3: إن تواري الحضور الأوروبي في القضية الفلسطينية خلف انفراد الولايات المتحدة بالمبادرة والوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين واقتراح مخططات السلام وضمان تنفيذها لا يعني غيابا كليا للقارة العجوز، بل يتعلق الأمر بعدم تناسب بين دورها الاقتصادي ومكانتها الرمزية والتاريخية من جهة، وغياب دورها السياسي في واحدة من أعقد قضايا العالم اليوم من جهة أخرى. وتظهر ثلاثة أحداث شهدتها الأيام الأخيرة أن بإمكان الأوروبيين الاضطلاع بدور عادل وحاسم في إيجاد حل لمعضلة الشرق الأوسط، وهي إقرار عقوبات بريطانية على منتجات المستوطنات وانعقاد محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى نيكاراغوا التي تتهم ألمانيا بالمشاركة في حرب الإبادة، ثم ما نشرته صحيفة هايرتس الإسرائيلية من نتائج تحقيقات حول تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة والتي تناولتها بعض الصحف الأوروبية. فقد أعلنت بريطانيا الثلاثاء الماضي فرض عقوبات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك على الشركات والأفراد الذين يساهمون في توسيعها، واتسمت لهجة وزير الخارجية البريطاني بحدة غير معهودة تجاه تل أبيب، إذ اتهمها ميليباند بممارسة سياسة التطهير العرقي في الضفة. ويأتي التحرك البريطاني ضمن عمل جماعي يضم فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى جانب كندا بهدف الضغط على نتنياهو وثنيه عن ضم الأراضي الفلسطينية وطرد الفلسطينيين. وبمثل هذه العقوبات تذكر أوروبا بأن لديها أدوات أساسية للضغط على تل أبيب، فهي شريكها الاقتصاد الأول وليست الولايات المتحدة. وعلى المستوى القانوني والحقوقي بدأت منذ أيام جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، وقد يشكل ذلك فرصة لأوروبا لتأكيد ثقلها الرمزي والحقوقي والمساهمة الفاعلة في الضغط على إسرائيل من أجل توفير الحماية للفلسطينيين. قد أثبت هذا المنحى جدواه من خلال موقف الحكومة الإسبانية اليسارية التي مهدت الطريق أمام بقية البلدان الأوروبية كي تترجم إيمانها بالقانون الدولي وبحق الشعوب في الحماية وتقرير المصير إلى أفعال. وعلى المستوى الإعلامي بإمكان أوروبا أن تؤدي دورا حيويا من خلال تعامل وسائل إعلامها بموضوعية مع الأحداث في غزة والضفة الغربية، فما نشرته صحيفة هايرتس الإسرائيلية مؤخرا حول تهاون نتنياهو مع التحذيرات من هجمات محتملة قبل 7 أكتوبر إلى جانب الاستهداف المتعمد للمدنيين والطواقم الطبية وعدم اكتراث تل أبيب بمصير الأسرى لدى حركة حماس، يضع الإعلام الأوروبي العمومي منه والخاص في موقف محرج بعد أن تبنى بالكامل السردية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة. إذا كانت أوروبا جادة فعلا في تحقيق استقلالية دورها في السياسة الدولية واستعادة مكانتها بوصفها قطبا عالميا، فإن بعض مفاتيح ذلك تكمن في الملف الفلسطيني.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك نجوى بن مبارك. البداية بصحيفة عكاظ التي نشرت مقالا حمل عنوان الحوثيون وباب المندب خطر يتجاوز حدود اليمن.
4: نعم رولا، الصحيفة ترى أن سيطرة الحوثيين على مدينة المخا وتمركزهم في جزر قريبة من باب المندب يمثلان تحولا خطيرا في مسار الحرب اليمنية، لما يمنح الجماعة نفوذا على أحد أهم ممرات الملاحة العالمية. وتشير الصحيفة إلى تقارير عن وصول خبراء عسكريين إيرانيين إلى الساحل الغربي قبيل الهجوم، معتبرة أن صحتها تستوجب تحقيقا يمنيا ودوليا في كيفية حدوث الاختراق رغم إجراءات المراقبة والحصار. وتحمل عكاظ المجتمع الدولي والأمم المتحدة خصوصا جزءا من مسؤولية تدهور الوضع بسبب ما تصفه بالتساهل مع خروقات الحوثيين وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن والضغط المتكرر لوقف العمليات العسكرية الداعمة للحكومة الشرعية. وترى الصحيفة أن التطور لم يعد شأنا يمنيا فقط، بل بات تهديدا إقليميا ودوليا لأمن الملاحة والتجارة. ولذلك تدعو الحكومة اليمنية إلى إصلاح أوضاعها والمجتمع الدولي إلى تمكين قوات دعم الشرعية والتحالف البحري ومجلس الأمن إلى تفعيل قراراته والتعامل بحزم مع المستجدات.
0: نقرأ في صحيفة الخليج مقالا بعنوان لبنان أمام الخطر الأكبر، مخطط إسرائيلي لتغيير واقع الجنوب.
4: الصحيفة اعتبرت أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان يكشف عن مخطط يتجاوز تدمير مواقع حزب الله إلى فرض واقع ميداني وديمغرافي جديد. وتشير الصحيفة إلى استخدام كميات ضخمة من المتفجرات وتدمير بلدات ومناطق سكنية، بما قد يدفع السكان إلى النزوح ويمنع عودتهم في تكرار لما جرى في قطاع غزة. وترى الصحيفة أن إسرائيل تسعى إلى إقامة منطقة أمنية خالية من السكان يمكن استخدامها لاحقا كورقة ضغط في أي مفاوضات، بينما يهدد استمرار هذه السياسة بتحويل الاحتلال إلى واقع طويل الأمد. وتحذر الخليج من أن الاعتداءات تضع لبنان أمام مرحلة بالغة الخطورة، خصوصا مع تراجع فاعلية اتفاقات التهدئة واستمرار العمليات العسكرية. وتخلص إلى أن مواجهة هذا المسار تتطلب تحركا لبنانيا ودوليا أكثر فاعلية لمنع تثبيت واقع جديد في الجنوب.
0: صحيفة الشرق الأوسط تساءلت في مقال لها السودان أمام فرصة التسوية الكبرى، كيف يتحول السلام إلى مكسب للجميع؟
4: الصحيفة ترى أن السودان بحاجة إلى تغيير جوهري في مقاربة الحرب، بالانتقال إلى سؤال كيف يهزم كل طرف خصمه إلى كيف يحقق الجميع مكاسب أكبر من السلام. فاستمرار الصراع وتعدد الجيوش ومراكز النفوذ يجعل إقصاء أي طرف بالقوة طريقا إلى مزيد من الانهيار. ويقترح المقال تسوية شاملة تقوم على ضمانات متبادلة وتنازلات تاريخية مع محاسبة فردية وقضائية على الجرائم بعيدا عن العقاب الجماعي. ويشمل ذلك عودة الإسلاميين إلى العمل السياسي ضمن دولة مدنية وخروج الجيش تدريجيا من السياسة والاقتصاد ودمج أو تسريح مقاتلي الدعم السريع والحركات المسلحة وصولا إلى جيش وطني واحد. كما يدعو إلى مرحلة انتقالية من 7 سنوات إعادة بناء مؤسسات الدولة وعودة النازحين والإعمار ثم إجراء انتخابات حرة. ويخلو المقال إلى أن السلام المستدام لن يتحقق بانتصار معسكر على آخر، بل ببناء دولة واحدة تستوعب الجميع وتحكمها المؤسسات والدستور وصندوق الاقتراع.
0: وتختمين هذه الجولة نجوى بمقال في صحيفة العرب الجديد اختار كاتبه عنوان الصين أمام اختبار ديموغرافي، هل تنقد التكنولوجيا اقتصادا يا شيخ؟
4: كاتب المقال يرى أن الاقتصاد الصيني يقف أمام تحول تاريخي، فالنمو الذي قامت عليه نهضة البلاد لعقود اعتمد على وفرة العمالة الرخيصة، بينما تواجه الصين اليوم تراجعا سكانيا متسارعا وشيخوخة متزايدة، إذ بلغ عدد من تجاوزوا 60 عاما نحو 300 مليون نسمة. ويعتقد الكاتب أن بكين تراهن على التكنولوجيا لتعويض النقص في قوة العمل عبر توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأشباه الموصلات التوصيلات وتحويل اقتصادها من مصنع العالم إلى مهندس العالم الذي يصدر الأنظمة والتقنيات والمعايير. لكن هذا الرهان يواجه عقبات، أبرزها اعتماد الصين على استيراد الرقائق المتقدمة والقيود الأمريكية على التكنولوجيا، إضافة إلى معضلة الاستهلاك. فإذا حلت الآلات محل العمال، فمن سيملك القدرة الشرائية لشراء ما تنتجه؟ ويخلص الكاتب إلى أن مستقبل الاقتصاد الصيني سيتوقف على قدرة التكنولوجيا على تعويض السكان وعلى إيجاد توازن بين الإنتاج الآلي وتوزيع الثروة.
0: شكرا لك نجوى بن بارك.
1: المحامون في المغرب يقررون مواصلة ضربهم عن العمل بعد دخول القانون الجديد المنظم للمهنة حيز التنفيذ.
0: ريبورتاج من توقيع مراسلنا رشيد بن زكور.
5: توقف المحامون في المغرب عن العمل منذ 15 يونيو المنصرم رفضا للقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة. وبعد نقاشات تشريعية حادة صادق البرلمان أخيرا على القانون وتم نشره بالجريدة الرسمية في 20 من شهر غشت ليصير بذلك نافذا. يرى المحامون أن بعضا من مواد هذا القانون تمس بثوابت المهنة على غرار الاستقلالية. رشيد أيت بالعربي محامي بهيئة القنيطرة.
6: احتفاظ وزارة العدل بصلاحية تنظيم الولوج إلى المهنة عن طريق مباراة دون إقامة أي اعتبار لمجالس هيئات. أيضا منح المجلس على الحسابات صلاحية مراقبة قانونية وسلامة العمليات المالية المتعلقة بحساب الودائع والأداءات، رغم أن الأمر لا يتعلق بأموال عمومية ضدا على نصوص الدستور.
5: فتيحة شتاتو محامية بهيئة الرباط. رفض المحامين إضعاف دورهم كان السبب لاعتماد هذا القانون.
7: عدم قبول المحامين بإضعاف مهنة المحاماة والدور اللي كتقوم به هو سبب هذا الاحتجاج بخصوص هذا القانون. وهذا المنع يراد به تقليل من القدرة ديال المحامون على تغيير ميزان القوة داخل المحكمة وفي الواقع السياسي.
5: فيما يتعلق بالتنظيم الذاتي، فإن القانون الجديد حسب هيئات المحامين هو أول قانون يتدخل في وضع قيود جديدة تتنافى مع أبسط مبادئ الدستور، إلى جانب التضييق على المحامين أثناء المرافعات.
6: منح القاضي صلاحية تحرير محضر في حق كل محامي صدر عنه فعل يراه هذا القاضي خلالا بنظام الجلسة أو سير أشغالها، وهما مفهومان فضفاضان سيؤديان إلى محالة إلى التضييق على المحامين أثناء ممارسة مهامهم وبالتبعية على حق المتقاضي في دفاع فعال.
5: في اجتماع استثنائي لها يوم 27 من شهر غشت الماضي، جمعية هيئات المحامين بالمغرب قررت الدعوة إلى مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى التحكيم الملكي. محمد بن جلون عضو الجمعية.
8: كإجراء دستوري لم نباشره بعد، ولكن فهو متداول وطبعا مطروح، لأن عاهي البلاد نصف بل شرف مهنة المحاماة في مناسبات عديدة.
5: دخول هذا القانون حيز التنفيذ يحتم على المحامين البحث عن وسائل أخرى للدفاع عن مطالبهم، يقول خالد الوالي العالمي أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية بمدينة فاس.
9: التحول إلى مرحلة النفاذ يتطلب انتقال من المقاطعة الميدانية إلى المواجهة القانونية والمؤسساتية، فخوض المعركة من داخل أروقة المحاكم عبر الجهادات قضائية وتفسيرات قانونية تفرغ المقتضيات المعيبة من مضمونها الدار وتصون حقوق الدفاع.
5: القانون الجديد سيعزز قواعد المسؤولية والحكمة المهنية، هكذا قالت وزارة العدل، في انتظار ما سيقوله أصحاب البدلة السوداء في الأيام القادمة بعدما أدى توقفهم الطويل عن العمل إلى إرباك وتعطيل المحاكم. رشيد بن زكور الرباط، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقراتها المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا بعد قليل موجز إخباري مع زميلة لميس زين الدين.
1: بعد ذلك يرولا تأيى أخبار الاقتصاد في منطقة الخليج مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الطحش.
0: ثم تأتي أخبار الاستهلاك والتسوق معك السليم. ماذا اخترت لنا اليوم من مواضيع؟
1: نعم، الحديث سيكون عن تراجع حصاد الشمبانيا بنسبة 50% في فرنسا، كذلك تراجع مخزون القهوة عالميا، والبرازيل تضغط على الأسعار.
0: لنا في هذه الساعة أيضا موعد مع نشرة رياضية يحدثنا فيها صدام صديق عن البطولات الأوروبية والدوري السعودي وأيضا الفورمولا واحد، قبل أن تعنون جمانة حدد شجاعة اليأس في مدونة اليوم.
1: وختام الساعة الإخبارية الثالثة مع إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ابقوا معنا.

0: Monte Carlo دولية.
1: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت باريس.
2: موجز إخباري جديد في فترتنا الصباحية معك لميس زين الدين، تفضلي.
3: أهلا بكم مستمعينا. على هامش اليوم الأول لقمة بريكس في نيودلهي، التقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بولي عهد أبوظبي في لقاء هو الأول على هذا المستوى بين البلدين منذ اندلاع الحرب. إيران والإمارات وقعتا على بيان مشترك صادر عن مجموعة بريكس. البيان دعا إلى حماية المدنيين وحث على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، كما شدد على أهمية حماية التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، كما تدفقات الطاقة والأمن البحري. في اليمن، أعلن الحوثيون أنهم هاجموا بطائرات مسيرة وصواريخ قاعدة عسكرية في جنوب السعودية. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع كتب على منصة إكس أن الهجوم على القاعدة في منطقة شرورة السعودية استهدف مخازن الأسلحة وغرف القيادة. في الموازات، أفادت السلطات السعودية بأن مقذوفا أطلقه الحوثيون أسفر عن إصابة شخصين في منطقة تقع على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن. الهجوم أسفر أيضا عن أضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات بحسب ما أفاد الدفاع المدني السعودي. هذا وأعلن الحوثيون تحرير أكثر من 200 من عناصرهم الذين كانوا محتجزين لدى القوات الحكومية. قوات الحكومة اليمنية قالت من جهتها أنها دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين، وذلك في ضربات على مدينة المخا. هذا وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ تموز يوليو. في إيران، أفادت وسائل إعلام رسمية بسماع دوي انفجارين قبالة سواحل جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز. هذا وأعلن الجيش الأمريكي أنه أعاد توجيه 100 سفينة تجارية خلال الشهرين الماضيين في إطار الحصار الذي يفرضه على الموانئ الإيرانية. أعلنت البحرين عدم مشاركتها في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان غدا بين إيران ودول الخليج في شأن الملاحة في مضيق هرمز. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر من صباح اليوم أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء المرور عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن حالة طاقم السفينة وتقييم الأضرار كما التأثير البيئي لم تعرف بعد. إلى العراق، حيث أغلقت السلطات 3 معابر حدودية مع إيران، وذلك عقب هجوم بطائرات مسيرة استهدف خط أنابيب في السعودية. قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. في الشأن اللبناني، وخلال زيارة إلى مدينة النبطي في جنوب البلاد، شدد الرئيس جوزيف عون على تمسكه بانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها وإعادة الإعمار كما عودة السكان. نهاية الموجز.
2: الاضطرابات الأمنية تدفع الإمارات إلى مراجعة خطة مشروع مركز بيانات للذكاء الاصطناعي. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. إلى أي مدى تؤثر الاضطرابات الأمنية على خطة الإمارات لبناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي زياد؟
4: الإمارات تراجع خططها لمشروع مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في ظل تداعيات الاضطرابات الأمنية في المنطقة، مع اتجاه محتمل لتحويل المشروع من مجمع واحد بقدرة 5 جيجاوات إلى شبكة من مراكز البيانات الموزعة في أنحاء الدولة بحسب المصادر المطلعة. وفقا للمصادر، فإن المشروع الذي كان مخططا إقامته على مساحة 26 كيلومترا مربعا في أبوظبي يخضع حاليا لمراجعة تشمل تعزيز إجراءات حماية البنية التحتية من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ، وتتضمن الخيارات المطروحة الدفاعات الجوية والتشويش الإلكتروني واستخدام المواد الإنشائية المقاومة للانفجارات، إضافة إلى بناء بعض المنشآت تحت الأرض أو داخل مناطق جبلية. يعد المشروع الذي تقوده شركة G42 الإماراتية بالشراكة مع شركات تكنولوجيا أمريكية الأمريكية بينها إنفيديا وأوبن إي آي وأوراكل يعد ركيزة لطموحات الإمارات في التحول إلى مركز عالمي للذكاء الصناعي وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. وكانت قد بدأت العام الماضي أعمال المرحلة الأولى من المشروع، وهي مجمع حوسبة بقدرة جيجاوات واحدة وتكلفة 30 مليار دولار يعرف باسم ستار جيت الإمارات. ومن المقرر أن تدخل أول 200 ميجاوات من قدرته التشغيلية الخدمة هذا العام. من شأن هذه الإجراءات الجديدة أن تطمن الشركاء والمستثمرين وتعزز حماية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
2: في موضوع آخر زياد، سلطنة عمان تساهم بحصة 25% في صندوق صيني للابتكار والتقنية، ما الأهمية التي تمثلها هذه الخطوة للسلطنة؟
4: مساهمة جهاز الاستثمار العماني بحصة 25% في صندوق للابتكار تمثل خطوة تتجاوز الاستثمار المباشر لتدعم توجه السلطنة نحو استقطاب رؤوس الأموال والتقنيات المتطورة والخبرات العالمية وربط استثماراتها الخارجية بالفرص المتاحة داخل الاقتصاد العماني. بموجب هذه الاتفاقية الموقعة مع شركة تيمبل ووتر الصينية وهيئة الابتكار والتقنية في هونغ كونغ، سيخصص 50% من حجم الصندوق للاستثمار في قطاعات صناعية وتقنية واعدة في السلطنة، ما يتيح توجيه جزء من رأس المال نحو مشاريع تدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي. تكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى تركيز الصندوق الجديد على مجالات ذات أولوية مستقبلية تشمل الصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والذكاء الصناعي والبيانات والتقنيات الحيوية. ومن شأن ذلك أن يفتح المجال أمام استقطاب شركات عالمية وتقنيات متطورة إلى السلطنة، هذا إلى جانب نقل المعرفة والخبرات وتطوير القدرات المحلية. كما يمكن للاتفاقية أن تعزز ارتباط الشركات العمانية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بشبكات الأعمال والأسواق الآسيوية، بما يتيح الوصول إلى شركاء وتقنيات وفرص استثمارية جديدة.
2: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
5: في أخبار الاستهلاك والتسوق، سليم ستحدثنا أولاً عن تراجع حصاد الشامبانيا بنسبة 50%.
1: نعم يا رولا، في خطوة تعكس التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع السلع الفاخرة والزراعة، تشهد منطقة الشامبانيا في فرنسا انهياراً غير مسبوق في محصول العنب، ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الشامبانيا بنسبة 50% ليصل إلى 1.34 مليون هكتوليتر في عام 2026 وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة الفرنسية.
5: وهل سيؤدي هذا إلى تراجع المبيعات المتعلقة بالمشروب في المتاجر بنسبة 50% أيضا؟
1: تراجع الحصاد بنسبة 50% يا رولا لا يعني أن عدد الزجاجات التي ستصل للمتاجر سيتراجع إلى النصف على الأقل، ليس في الوقت الراهن، فحصاد هذا العام لا يحدد مباشرة عدد الزجاجات التي يمكن بيعها، لأن إنتاج الشمبانيا يستغرق عدة أعوام، ولأن المنتجين يحتفظون بمخزونات كبيرة.
5: ومخزون البن يبدو أنه يتراجع عالمياً، والبرازيل تضغط على الأسعار.
1: يشهد سوق البن العالمي تطوراً متناقضاً، فقد أدى انخفاض مخزونات البن في البورصة إلى ارتفاع الأسعار، فيما يستعد كبار التجار لإرسال كميات كبيرة من البن البرازيلي إلى مستودعات.
5: وقد تؤدي هذه الشحنات إلى زيادة المخزون والضغط على الأسعار نحو التراجع، وأفادت وكالة رويترز بأن التجار يخططون لتسليم كميات كبيرة من بن أرابيكا البرازيلي إلى مستودعات بورصة انتركونتيننتال الأمريكية بعدما تراجعت مخزونات البن المعتمدة إلى أدنى مستوى لها منذ 26 عاما.
1: كما سجل عقد أرابيكا الذي يستخدم كمرجع عالمي لتسعير البن أعلى مستوى له في 6 أشهر خلال يوليو، بعدما تجاوز سعره 3.50 دولار للريتل.
0: النشرة الرياضية.
5: البطولات الأوروبية، انتصار أرسنال في إنجلترا وريال مدريد في إسبانيا، والختام بالدوري السعودي والفورمولا واحد.
1: المزيد من التفاصيل في النشرة الرياضية مع صدام صديق. صباح الخير صدام.
6: صباح الخير. البداية بالبطولات الأوروبية مع انطلاق الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتصار رابع على التوالي لحامل لقب أرسنال، هذه المرة على أرض سندرلاند في مباراة قوية بهدفين دون رد لقاء دفاعي من أصحاب الأرض. أما نبيل غانرز الصدارة ب12 نقطة بفضل المتألقين البديل برونو غيمارايش الذي سجل من قذيفة قوية، والجناح بوكايو ساكا الذي تحصل على ضربة جزاء نفذها في آخر ثواني الوقت البديل لقاء لعبه أصحاب الأرض باندفاع قوي، وتمكنوا من الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 54. صدر الحارس الإسباني ديفيد ريا لأرسنال الجنرز إذن مع انتصار سادس في الموسم الجديد بعد الظفر بلقب الدرع الخيرية وانتصار في مباراتهم الأولى على أرض نابولي في دوري الأبطال، ولم يقبل مرمى الجنرز في 6 لقاءات سوى هدف واحد. بالأمس تعثر تشيلسي بالتعادل عرضي بهدفين لكل مع ضيف هال سيتي. البولس تقدم بهدف مورغان روجرز قبل أن يعادل ويتقدم هال سيتي بفضل الجزائري محمد بلومي في مناسبتين، ومن ثم يعادل البرازيلي جواو بيدرو. لأصحاب الأرض من جهته تعثر ليفربول بالتعادل السلبي على أرضه أمام ضيف فولام، وتعادل أيضا لتوتنهام هوتسبير على أرضه سلبيا مع ضيفه إيفرتون. خسارة في اللعب هدفين مقابل هدف من ضيف نوتنغهام فورست في قمة وديربي مانشستر. اليوم مان يونايتد يستقبل السيتي، السيتي ثاني ترتيب العام ب9 نقاط من 3 انتصارات، يونايتد ب4 نقاط من 3 مباريات. إلى البطولة الفرنسية والأسبوع الرابع مع تعادل موناكو بهدف لكل فريق على أرض استراسبورغ، وتعادل سلبي بين باريس اف سي وضيف ليون. لوفر مع أنجيل بيزجي الباحث عن أول فوز محليا ضيفا اليوم على بريست، ويأتي فريق العاصمة من انتصار بسداسية في دوري الأبطال. في الدوري الإسباني لكرة القدم الأسبوع الخامس، وانتصار كبير لريال مدريد على رايو فايكانو بالأمس برباعية مقابل هدف تألق للفرنسي كيليان مبابي، وثنائي هدف لكل من بيلينغهام وكاريراس ريال إلى النقطة 13 بفارق الأهداف خلف برشلونة الذي ينزل اليوم ضيفا على
5: نوتة عربية.
6: برشلونة مع أداء هجومي استثنائي في بداية الموسم وغزارة في التهديف على أداء الفريق، علق المدرب الألماني هانز فليك.
7: بالنسبة لي هذه الطريقة التي نريد أن نلعب بها كرة القدم لا شيء استثنائي، الأمر ببساطة هكذا. نحن نعلم أن الأمور في كرة القدم قد تتغير بسرعة كبيرة. أقدر الحقيقة أننا نستفيد من هذا الوضع، لكننا بالطبع نحافظ على تركيزنا بنسبة 100%. فإذا غيرنا عقليتنا فسنتجه نحو المسار الخطأ، وهذا ما نريد أن نتفاداه.
6: اليوم أيضا أتلتيكو مدريد على أرض سوسيداد بالأمس تعادل بهدف لكل بين بلباو وإلتشي. إلى الدوري الألماني لكرة القدم الأسبوع الثالث، وثلاثية لدورتموند على بادربيرن، وفوز لهوفنهايم بهدفين مقابل هدف على شتوتغارت. تعادل بين أوكسبورغ وليفركوزن بهدفين لكل، واليوم بايرن ميونخ على أرض الرابع ألفسبرغ. في إيطاليا قمة الأسبوع الرابع بين لاتسيو وميلان تات على التعادل بهدفين لكل فريق، انتصار كالياري بهدفين مقابل هدف على مضيف أتلانتا، وجنوى تعادل بهدفين لكل مع فروسينوني. في السعودية الأسبوع السابع وعودة الهلال للصدارة بالفوز الكبير بالسداسية على مضيف التعاون مع هاتريك لنجم البرازيلي الجديد مارتين لتعادل النصر حامل لقب بهدف لكل على أرض الخليج. في الفورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى، وتفوق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس في التجارب التأهيلية بالأمس على متصدر الترتيب العام الإيطالي أنتونيلي الذي ينطلق ثانيا، وينطلق ثالثا الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول على الجولة 14 من بطولة العالم. بإمكانكم أخبار رياضة إلى اللقاء.
0: بإمكانكم معاودة الاستماع إلى هذا البرنامج على بودكاست مونتي كارلو.

0: Monte Carlo Dualia.
1: السادسة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، لمن فاتته النشرة الإخبارية الثالثة، هذه أبرز عناوينها.
2: الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية على الأراضي السعودية في ظل تجدد القتال مع القوات الحكومية اليمنية. إيران والإمارات تؤيدان بيانا لبريكس يدعو إلى ضبط النفس في الحرب، واجتماع مرتقب في عمان غدا بشأن مضيق هرمز بمشاركة طهران ودول الخليج. الرئيس اللبناني يشدد على مطلب انسحاب إسرائيل خلال زيارة إلى الجنوب. زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين، والكرملين يرفض انتخابات عامة في السويد اليوم وتنافس حاد بين اليمين واليسار. الشرطة الفرنسية تشتبه بعمل تخريبي وراء خروج قطار عن مساره.
1: شجاعة اليأس،
2: هذا هو عنوان مدونة اليوم مع جمانة حداد.
3: لطالما أحببت الأمل، أظن أنني ما كنت لأعبر نصف ما عبرته في حياتي، وما كنت لأحتمل النصف الآخر لولا إيجابيتي وقدرتي على التفاؤل. لكنني تعلمت متأخرة ربما أن حتى الفضائل يمكن أن تصبح خطيرة عندما نستخدمها في المكان الخطأ. فنحن دائما نتحدث عن الأمل كما لو أنه خير مطلق، نقول لا تفقد الأمل، حاولي مرة أخرى، أعطي فرصة ثانية، أصبري، غدا أفضل. ولكن ماذا لو لم يكن الغد أفضل؟ ماذا لو كان الأمل أحيانا هو بالضبط ما يمنعنا من إنقاذ أنفسنا؟ نبقى في علاقة انتهت منذ زمن لأننا نأمل أن يتغير الآخر، ننتظر اعتذارا من شخص لم يفهم أصلا أنه جرحنا، نمنح الفرصة الخامسة والسادسة والعاشرة لا لأن ثمة ما يشير إلى أن شيئا سيتحسن، بل لأن الاعتراف بأنه لن يتحسن أكثر إيلاما من الانتظار. الأمل يؤجل الحداد، وهذه ربما أخطر قدراته. ما دمنا نأمل لسنا مضطرين إلى إعلان موت الشيء، حب، صداقة، حلم، مشروع، حتى صورة كوناها عن شخص ما. نستطيع أن نبقي الجثة معنا قليلا وأن نسمي ذلك وفاء. لكن ليست كل استمرارية شجاعة، أحيانا الاستمرار هو الخيار الأسهل، لأن الرحيل يتطلب أن نقبل حقيقة لا نحبها. لقد فعلت كل ما أستطيع ولم يكن كافيا، ليس لأنني لم أحاول بما يكفي، بل لأن بعض الأشياء لا تنقذ. نحن نخاف هذه الجملة، تربينا على أن الاستسلام ضعف وأن المقاتل الحقيقي يبقى حتى النهاية. لكن من قال أن كل معركة تستحق أن نخسر أنفسنا فيها؟ ثمة فرق بين أن نستسلم لأن الطريق صعب وأن نتوقف لأن الطريق لا يؤدي إلى أي مكان. النضج ربما هو أن نتعلم الفرق. أنا لا أريد أن أفقد قدرتي على الأمل، أريد فقط أن أعرف متى أضعها جانباً، متى أتوقف عن مطالبة المستقبل بإصلاح شيء حسمه الحاضر، متى أفهم أن بعض الأبواب لا تحتاج إلى مزيد من الطرق، بل إلى يد تجرؤ على ترك المقبض. أحيانا الشجاعة هي أن تنظر إلى ما أحببت وإلى ما تمنيت وإلى كل ما كان يمكن أن يكون، وأن تقول بهدوء لن يكون، ثم تمشي. جمانة حداد.
4: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من التحق بنا في هذه الأثناء. فقرتنا ما زالت مستمرة، وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
1: يا أهلا بك سيد إبراهيم. بداية، نحن نعرف أن القمر منذ البارحة موجود يعني في برج الميزان، ولكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
5: نعم القمر موجود بالميزان اليوم آخر يوم لأنه بكرة الصبح بده يكون بالعقرب. هلا بالنسبة للزوايا في عندي ثلاث زوايا. أول واحدة تشكلت بعد منتصف الليلة الماضية بحوالي ساعة تقريبا تقابل مع زحل. هاي تخلق مصاعب وعراقيل لازم نتغلب عليها بأنفسنا. الزاوية الثانية جاية ساعة 7 الصبح تقريبا بتعزز الروابط العائلية وتعطينا فرصة لمكسب مالي. هاي زاوية سيكستايل يعني 60 درجة مع المشتري. وآخر زاوية جاية ساعة 4:30 بعد الظهر تربيع بين القمر والمريخ. هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. بس حابب أذكر هوني أنه في خلو مسار بيبتدي من الساعة 4:27 من بعد الظهر وبنتهي بكرة الصبح الساعة 9:15. طبعا في فترة خلو المسار ممنوع نقوم ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير.
1: ولنرى إذا أستاذ إبراهيم كيف سيعود علينا هذا اليوم وعلى كل برج. البداية بأول برج وهو برج الحمل.
5: طبعا لأنه الأمر مبارح كان بالميزان واليوم بالميزان راح تشوف فيه تشابه كبير بين اليوم ومبارح. فالحمل اليوم كمان مركز أكثر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر. شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عاطفة الأجواء رومانسية أول شيء مش هالقد دافية مثل ما كانت في الأيام السابقة. تاني شيء عندنا خلو مسار المساء. فعملية ارتباط مثلا خطبة زواج لا تصلح أبدا هذا اليوم. لكن في بحر نهار مثلا في ساعات الظهيرة مثلا أو قبل الظهيرة لتوقيع عقد تجاري ما في مشكلة بالمرة. وبنلاحظ مواليد برج الحمل أفكارهم نيرة مقبولة عند الطرف الآخر كشريك.
1: وماذا عن برج الثور؟
5: الثور تراكم عنده العمل نمبارح اليوم كمان عنده عمل جم. بس اللي مضغوط أكتر بالعمل اليوم هم مواليد شهر مايو أيار. فبنقولهم من فترة لفترة خذوا قسط كافي من الراحة. الحقيقة ما في مخاطر أبدا من ناحية صحية لأن الشمس الموجودة بالعذراء تمدهم بالطاقة بين الحين والآخر. واللي بيبحث عن عمل من مواليد برج الثور الفرصة متاحة قدامه.
1: وما هو الجديد عند برج الجوزاء؟
5: الجوزاء ما زال عنده رغبة قوية للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. لكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. مطلوب من الجوزاء يكون واقعي وعملي في نظرته للأمور. ممكن يمارس نشاطات فنية وأدبية لكن أدبية ناجحة مع أكتر. بالنسبة للجوزاء بهاي الفترة مطلوب منه أنه ينتبه كتير من الارتفاع في الوزن.
1: برج السرطان أستاذ إبراهيم يسأل إن كان بإمكانهم إدخال بعض التغييرات المناسبة على السكن.
5: بالتأكيد 100% اللي ما كان عنده فرصة مبارح بإمكانه يقوم بهاي الخطوة بس على شرط مش كل نهار لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر. بإمكانه كمان يقوم بشراء أو بيع عقار بيستفيد من ذلك. والسرطان مليان طاقة ومليان نشاط وأجواء رومانسية كمان دافية.
1: وهل ما زال برج الأسد نشط في التحركات والاتصالات والتنقلات؟
5: نعم هذا كلام صحيح. وهي كلها تنقلات داخل البلد مسافات قصيرة يعني هذا المقصود. يستطيع الأسد اليوم لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر أنه يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. التجار المحليون كمان عم بيستفيدوا في عملية البيع. بس يديروا بالهم في ساعات المساء من الأوراق المالية المغشوشة. بالنسبة للأسد هاي الفترة ممتازة لتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة.
1: وعلى ماذا ينصب تركيز برج العذراء؟
5: أكثر شيء على الوضع المالي. في محاولة لإدخال تعديل على الميزانية. وبنبشرهم كمان اليوم في فرصة لمكسب مالي خاصة لمواليد شهر سبتمبر أيلول. هذا المكسب بيكون للعمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. في منهم بحصل على هدية أو جائزة وبتم أجواءهم الرومانسية دافية.
1: عفوا. نعم إلى برج الميزان. ما هو حل برج الميزان يوم السبت؟
5: نعم بالنسبة للميزان عنده القمر. هذا شيء ممتاز في هاي الفترة. على فكرة أنا ذكرتها أكثر من مرة. مواليد برج الميزان بهاي الفترة بينما يجي عيد ميلادهم الغالبية إذا مش الكل بيكونوا تعبانين يا نفسيا يا جسديا أو بتطلع مشاكل هون وهناك. لكن اليوم لا، اليوم الأمر موجود عندهم، يعني هاي حالة تختلف، عندهم طاقة، عندهم نشاط، عندهم قدرة على مواجهة مشاغلهم مقارنة مع الأيام الأخرى. كمان عندهم قوة الفكر والتركيز وقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم. بالنسبة لمواليد برج الميزان بتتم قدامهم فرص مالية حلوة لآخر هذا الشهر.
1: كيف هي الأجواء الرومانسية عند برج العقرب؟
5: ممتاز جدا، أجواء رومانسية رائعة لأنه كوكب الزهرة موجود عندهم في حركة أمامية إيجابية لغاية الثاني من أكتوبر تشرين أول، هو بيتم عندهم بعد ذلك بس بيكون في حالة تراجع بيخرب عليهم، فيستغلوا هذا الشهر قديش بيقدروا. لكن اليوم بالذات مثل امبارح نوع من التعب لسه مسيطر عليهم، فبنقولهم الشمس الموجودة بالعذراء تعمل عكس ذلك، تمدكم بالطاقة، لكن القمر بحالة استثنائية امبارح اليوم بيخليكوا تشعروا بنوع من الملل أو التعب أو عدم الرغبة على الإقبال على عملكم.
1: برج القوس
5: وضعه أفضل بكتير من العقرب، وهو نشط اجتماعيا قادر على أنه في هذا اليوم يلتقي الأصدقاء أو الأشخاص اللي يرتاح لهم،
2: نوتة عربية
5: حتى في بحر النهار لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر أنه يحقق أمنية بمساعدة صديق. وبالنسبة للقوس بنقول له بهاي الفترة أفكارك مقبولة عند الأصدقاء اللي ما بتخلوا عنك.
1: وعلى ماذا ينصب تركيز برج الجدي؟
5: الجدي مركز أكثر شيء على عمله، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين. قدامه فرصة حلوة هون في بحر النهار طبعا أنه يثبت جدارته للمسؤولين، يدفع بمصالحه لقدام إذا كان بيشتغل كموظف، أما إذا بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله. كمان بإمكانه يقوم بهذه الخطوة بس لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر وليس بعد ذلك. اللي بيبحث عن عمل كمان الفرصة متاحة قدامه. مولود برج الجدي بهاي الفترة أجواء رومانسية مشجعة.
1: ماذا عن برج الدلو؟
5: الدلو بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. كمان اليوم مثل امبارح التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة قوية عند الدلو للتقرب من الأحباء بس تجري رياحه بما لا تشتهي سفنه. الأجواء الرومانسية لم تعد دافئة كما كانت في الأيام السابقة. بالنسبة للدلو كمان هاي الفترة بتطلب منه أنه ينتبه، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
1: وكيف هي الأجواء الرومانسية عند آخر برج وهو برج الحوت؟
5: رومانسيا ممتازة، لا غبار عليها، ولكن اللي مشغل الحوت في هذا اليوم أكثر شيء هي الأمور المالية المشتركة، بمعنى أنه أولا في فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض، بس اللي بيستفيد منه اليوم أكثر شيء هم مواليد شهر مارس آذار. ألا من الناحية الثانية بده يكونوا صحيين في ساعات المساء، يعني بعد الساعة 4:30، ما يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال وما يدخلوا بشراكة مالية جديدة، ويديروا بالهم بصورة عامة مواليد برج الحوت سواء كانوا من مواليد شهر مارس أو فبراير شباط، يديروا بالهم على صحتهم أو صحة إنسان عزيز عليهم.
1: نعم، شكرا لك أستاذ إبراهيم. فقط لدينا رسالة من بهيجة من المغرب المولودة بتاريخ 12 ديسمبر من عام 1994 على 11 ليلا، تسأل لماذا تأخر الزواج ومتى تأتي الفرصة لإحراز التقدم، وتسأل عن العمل والمال والصحة والحظ.
5: نعم، نقول لبهيجة أنت برجك القوس والطالع العذراء، تأخر الزواج مش بالصدفة لأنه زحل موجود عندك في البيت السابع بيت الشراكة. على أي حال عندك فرصة في 2028 بخصوص العمل للتقدم وإحراز هذا التقدم، مش هلا مش هاي السنة، عندك شهر 3 من السنة الجديدة شهر مارس آذار. بالنسبة للمال الفرصة متاحة هذا الشهر من 23 هذا الشهر لغاية 22 أكتوبر القريب. بخصوص الصحة عند الولادة ما كانش أي كوكب في بيت الصحة، الأعضاء الحساسة الساقان ومنطقة البطن، وما فيش مشاكل صحية حاليا، مش شايف إشي يبعث على القلق. وأخيرا سألت عن الحظ، الحظ مع الأسف لا يلعب دورا معها لأنه عندها المشتري وزحل عند الولادة عاملين زاوية تربية.
1: نعم، ومن اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
5: اخترت شيف فرنسي حاز على عدة جوائز
1: اسمه ألان ديكاس. ماذا لك ذكرت أستاذ إبراهيم؟ أول مشروع مطعم له كان في مونتي كارلو بموناكو بالمناسبة.
0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلة خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

0: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نوتة عربية.com

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير.

0: مليتيلي قلبي جراح
1: نوتة أريبيا
0: مليتيلي قلبي جراح قلت لها من هالأخبار اللي تمن همي

حب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

0: بطرح لك مشوار قلت لي يا راي بطرح لك مشوار قلت لي يا راي قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت
1: نوتة نوتة عربية

0: خليهم نوتة سوا.
1: نوتة عربية. بنوتة عربية أغانينا هي
2: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
3: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
4: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
5: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماح.

0: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة
1: أريبيا. يا أعند حلوي بالحي أنا أعند منك بشوي، يا أعند حلوي بالحي أنا أعند منك بشوي، قلت اللي جانن فيك

عند حلوي بالحي انا اعنب منك بشوي يا اعنب حلوي بالحي انا اعنب منك بشوي قلت لك جانن فيك تقلت شو بعمل فيك يا بدن ما رح رضيكي

بالحي انا اعاند منك بشوي يا اعاند حلوي بالحي انا اعاند منك بشوي قلت لك جانن فيك قلتي شو بعمل فيك ابدا ما رح رضي

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين.
0: في نوتا عربية أغانينا هي.
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
0: وكمان هي.
2: أيها منديل كفاية.
3: أيها منديل كفاية.
2: من سحلي عاره شيا.
0: وكمان هي.
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نجمة جديدة،
6: نجمة جديدة
5: ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: متقاربة متقاربة
1: يا بناطر عشوك النوى بعد الجفا طلي للحب نرى.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتة عربية أغانينا هيك

0: وكمان هاي
1: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: كل العربي يقول ورايا

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة عربية بتحكي لغتك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: Nota. Nota. أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: nota-arabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: nota-arabia.com تستحق السمع.
0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
3: أكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

خليت عندك أماني أماني أمان الروح، وبخاطرك وبخاطرك تودعك قومي، وبخاطرك

0: بنوت عربية أغانينا هاي.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هاي
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هاي
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هاي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهاي
5: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
6: nota arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: ليش جيت لهون؟ ليش قبلت اجي؟ ليلى كبرت وتحلت وانا صرت غريب. بعدت عنا وعن كل اللي حبيته يا ليلى، صرت زمرد. بس رح ضل شوفك ليلى مثل ما كنا ولاد صغار.
1: علوا يا ليلى

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظره
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ملقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: وكمان هاي وكمان هاي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع
0: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

خدينا ما خداش حد تاني هاخد رأيك في فكرك يا سلطان الزماني ولو ردك إيجابي عايزين أهلي وصحابي

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولا جاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عشقون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا مارك الطواحي
0: وكمان هاي
6: نوت عربية
7: يا بابا
6: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

دي الحلوة بتجيب لك شقاوة يا قلبي لا لا تحب الحلاوة البنت الحلوة بتجيب

0: كمان فلاحة أنا فرحة وهم مرتاح غني وأحب الهوى بصراحة
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
2: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
1: وكمان هيك
2: يما تيقت الهدرة اللي قالوا
1: وكمان هيك
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
4: نوتة عربية.com تستحق السماع

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدك تقوم تجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات ولا اللي بينا مات فات أيوة فات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات وفات أيوة فات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات ولا اللي بينا مات انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات وترينا

لكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن

احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين. احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: تعيش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: أتريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك. وكمان هيك
2: يا عم اثنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: قلبي مارو وعلبي مارو وعلبي مارو
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: قلت لم نمشي بخيالك عفتر
6: notaarabia.com تستحق السماع.

0: poquito más.
1: Boom clap.
2: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: خرزي زرقا ويغزي العين. شو بتلبق لك على عقلك فولة وانقصمت نصين.
1: نوتة أريبيا دوت كوم من فانكوفر لكل

0: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: نوتة عربية.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

نوتة عربية.

Nota Arabia.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

منه عم أحرمه منك قلبي غصب عنه الله الغني عنك لا تقربي

من فانكوفر لكل أنحاء العالم، نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية مبروك الإذاعة، معكم ريانا.
2: نوتا عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل نوتة العالم. عربية نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

تدرون؟ لازم الوحدة فينا تعرف متى تقول انتهى. قولوا وراي، انتهى. لكل شخص جرحني، آلمني، وثقت فيه وعطيته وقتي وقلبي وفرحتي وحبي واهتمامي ورماهم ورا ظهره، انتهى. لكل شخص حاول يكسرني ويسخر مني ويحجمني ويحجم أحلامي وطموحاتي، خلاصة الكلام، ما عد بعيوني أمير مدامه ما عدني قصر.

0: لغات عربية. أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك.
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك.

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
4: كأنه بيعرفني وحسه قلبه مش عندي حنين.
0: وكمان هيك
5: معني كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
6: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
7: notaarabia.com تستحق السماع.